احكام الحب صدر احكام الحب صدر احكام الحب صدر لحبيب لحبيب لحبيب لحبيب ولحبيب دار مصيبه مصيبه مصيبه الكل بركه يا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصوات الحياة.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، ياما وصفوه

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. يسعد صباحكم مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج، ونقول صباح الخير لكل من استقبل يومه بالأمل، ولكل من يؤمن أنه البدايات الجديدة تحمل وياها فرصة ما تتعوض. صباح دايما يلوق بقلوبكم الحلوة، صباح دائما نقول نبدأ بداية جديدة ونبدأ بتحقيق

تحقيق الأحلام ولو حتى أحلام بسيطة، بس المهم نحققها. ساعة كاملة برفقتكم مستمعينا من هسه حتى الساعة 8، تغاريد معكم دائما وكل صباح، أكيد بعد الجمعة والسبت. برنامج صباحي يقدم لكم مواضيع منوعة ومختلفة. اليوم رح يكون لنا يعني موضوع رئيسي نتحدث فيه، وسؤال يطرح على مستمعينا اللي نحب دائما يشاركونه، وطبعا من خلال الواتساب على 440-30000، بالإضافة إلى جولة بالصحف القطرية من خلال الصفحات وأيضا في الأرصاد الجوية وتقارير. بهذه الرحلة راح أكون معكم أنا نعمة رياض، ومن التنفيذ فيصل شراوي. سعد صباح.

عدنا معكم مستمعينا، وهذه الساعة نذكركم أنه إحنا راح نكون معكم خلال ساعة كاملة. أكيد نحيي كل مستمعينا اللي سمعونا من قطر الحبيبة على تردد 100.8 أو 99 أو 93.4. تحياتنا لمستمعينا من الكويت 102.4، ومن العراق البصرة 98.7، وبغداد 95. كما نحيي مستمعينا من سلطنة عمان مسقط 107.7 وصلالة 91.6. تحياتنا لمستمعينا في عمان الأردن 98.1، واسطنبول على تردد 99.4. أما على الديجيتال قدرون تسمعونا من فيينا، جنيف، وزيورخ ولندن. تقدرون أيضا حتى تعرفون كل ما يخص إذاعتكم إذاعة صوت الخليج وكل تفاصيلها، دخلوا موقعنا الإلكتروني skr.fm وجميع التطبيقات على الهواتف الذكية.

معكم دائما على السمع مستمعينا، والحياة أحيانا تعطينا دروس بأوقات ما محسوب لها حساب. كثير من المرات نمر بمواقف صعبة، مواقف ممكن تحزننا أو مواقف ممكن تتعبنا، لكن هي هذه الحياة مو دائما وردية ومو دائما على مرامنا مثل ما نقول أو مثل ما إحنا نحبها تكون. وأنا أعتقد أنه اليوم لو ما نمر بهذه الظروف عمرنا ما راح نتعلم ولا حتى نوصل أو نتطور. هي دائما تكتب حكمتها بلحظات التعب وبالأيام اللي نظنها أنه حتى ما نقدر أنه نعتقد أنه هذا اليوم يكون صعب. والمشكلة أنه إحنا لما نمر بهذا الظرف نشوف انه هذه المرحلة اللي احنا فيها ما رح نعرف نتخطاها لان صعبة علينا وكبيرة على عقلنا. السؤال هنا انه شنو سوينا لما مرينا باصعب موقف بحياتنا؟ تخطيناه بسرعة؟ تعلمنا منه او حاولنا نتناساه او بعدنا تعبانين منه؟ ويقول لك بهالبساطة حكيها، الشدة تكشف لك الحقائق. الشدة بالأوقات الجميلة طبعا دائما تشوف الأوقات الجميلة اللي تحيط بيك، ولكن في مرات تمر علينا ظروف أو مواقف ممكن تخلينا نعيد تفكيرنا بالحوالينا ونعيد تفكيرنا بحياتنا. في أشياء نكون إحنا ساهين عنها وناسيها، ولكن بلحظة أو بموقف صعب أو بشدة، وبعيد الشر يعني ما حد يجي له شدة، ولكن هذه ظروف الحياة وإحنا شفناها بكثير من المواقف اللي مرت علينا كنا، يعني حتى في أحيانا مواقف كانت في بلدان تصير وكل الناس تنظر من خلالها. فبشدة ممكن تخلي تفكيرنا يصير مختلف للحياة، صبرنا يصير يختلف، أسلوبنا، تصرفاتنا، حساباتنا للمستقبل تختلف. يمكن قبل كنا نفكر بس بيومنا وشلون يقضيها اليوم، ولكن المواقف الصعبة اليوم تعلمنا انه لا، الحياة مو مثل ما انت تريد دايما، ومو كل شيء مضمون ومحطوط بالجيب، كل شيء ممكن يتغير بلحظة. وممكن من خلال هاي المواقف الصعبة اللي تمر بيها اكيد لابد انك تتعلم وتوصل، وبهذه المواقف اللي تخليك تتعلم راح تنطيك درس مهم بحياتك إنه ماكو شيء يبقى على حاله. سؤالي لك اليوم وكل بساطة، شنو اتعلمت من موقف صعب مر بحياتك؟

عن الكلام السريع والخفيف اللي ينطينا طاقة إيجابية بكل صبح. يقول لك مو كل يوم هو مثالي، لكن أكو كل يوم شي يستحق إنك تفكر به. وأيضا ابدأ يومك بفكرة جميلة ورح تشوف إنه الحياة ترد لك إياها أضعاف. والنجاح ما يجي للي ينتظر، النجاح يجي للي بدأ. وأيضا عن السلام الداخلي يقول لك الصباح فرصة جديدة لمصالحة النفس وتجديد الأحلام. ولا تنسى، لا تحمل وياك أعباء الأمس، لأنه اليوم يستحق أنك تعيشه بطريقة أخف. على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب، وتحياتنا لكل اللي يتواصلون ويانا. من الأردن ماجد الحر يقول أسعد الله صباحكم جميعا، لا قيمة لآراء الناس ما دامت أفعالك تمنحك ضميرا مرتاحا، فلا تهتم لما يقال عنك، فأنت تعرف من أنت والله أعلم بحالك ونيتك. ماجد تحياتنا إلك، وسؤالي إلك اليوم وأتمنى تشاركون بموضوعنا هو شنو الموقف الأصعب اللي مر بحياتك وشلون تخطيته. تحياتنا لخالد سليمان العاصم يقول حب وأمان، بسمة واحتضان، أمل وعمل وهدف وإنجاز وعطاء وإتقان، مزاجك هو انعكاس لما يدور في ذهنك يوميا. وسليمان أيضا سعيد العاصمي تحياتنا إليك، وكلام صباحي جميل. ودائما أقول أنا أحب اللي يشاركون بمواضيعنا الصباحية، وسؤالنا هو عن المواقف اللي نمر بيها الصعبة بحياتنا واللي تغير تفكيرنا من يعني جذريا، خلينا نقول. وتشوفون أكو ناس كان عندها معتقد معين وتفكير معين وماشي على سيستم معين، ويجي موقف صعب ويغير كل حساباتها بالحياة، وتقول أنا كنت غلطان، أنا ما المفروض أسوي كذا، ولا المفروض أتصرف بهاي الطريقة. ومن بعدها تشوفون هذا الشخص بعد ما مر بهذا الموقف بدأ يختلف، شخصيته تتغير، أولوياته بالحياة تبدي تتغير، وحتى مواقفه. ما زلنا معكم متواصلين مستمعينا من تغاريد، وأكيد معكم على السماء.

0: بلشت ملامح الصيف تكون واضحة بشكل ملحوظ بالفترة الأخيرة مع ارتفاع لدرجات الحرارة، ولكن حتى نتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم خلينا ننتقل وإياكم إلى الأرصاد الجوية مع سارة النعيمي. يسعد صباحك.
1: صباح النور، يا هلا مرحبا.
0: أهلا بيك، تفضل.
1: بالنسبة لأجواءنا لليوم حسب آخر تحديثات الحالة الجوية، تم إصدار تحذير على الساحل وداخل البحر برياح قوية متوقعة نهارا مع أمواج عالية. الطقس اليوم بشكل عام بيكون حار إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف أحيانا، رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة. وعن درجات الحرارة لهذا الصباح، سجلت العاصمة الدوحة 37 درجة، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 45 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، حيث يتراوح الموج اليوم بشكل عام ما بين 4 إلى 8 قدم، يرتفع إلى 11 قدم أحيانا. هذا والعلم عند الله، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
0: شكرا سارة النعيمي، وإحنا معاكم على السماعة مستمعينا من تغاريد.

0: فن الإلقاء مهارة أساسية لكل إعلامي يسعى للتميز، ومن هذا المنطلق نظمت وزارة الشباب والرياضة ورشة تدريبية متخصصة قدمتها طبعا بمشاركة نخبة من الشباب والشابات المهتمين بدخول عالم الإعلام. الزميل عادل عبد الله تابع التفاصيل وكان موجود بالورشة وعدنا هذا التقرير نسمع سويا.
1: في إطار سعيها المستمر لتمكين الشباب وإعدادهم لمستقبل إعلامي واعد، نظمت وزارة الرياضة والشباب من خلال قسم التطوير والعمل الشبابي ورشة متخصصة في فن الإلقاء قدمتها الإعلامية الأستاذة منى العثمان، التي وضعت خبرتها الطويلة في خدمة مجموعة من الشباب والشابات الطموحين. الورشة جاءت لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي يحتاجها كل من يسعى إلى دخول عالم الإعلام والظهور أمام الجمهور بثقة واقتدار، حيث تناولت كيفية التحكم في الصوت والنبرة بما يتناسب مع الموقف وأهمية لغة الجسد في تعزيز الرسالة الإعلامية، إضافة إلى بناء الثقة والتغلب على رهبة المسرح وصياغة الرسالة الإعلامية بشكل قصير ومؤثر يصل مباشرة إلى المتلقي. ولم تقتصر الورشة على الجانب النظري، بل تخللتها تدريبات عملية وقف خلالها المشاركون أمام زملائهم لتجربة الإلقاء المباشر وتلقوا ملاحظات فورية ساعدتهم في تحسين الأداء وصقل المهارات. التقت صوت الخليج بالسيد أحمد خالد الأنصاري رئيس قسم التنظيم والتطوير للعمل الشبابي وقال:
2: طبعا اليوم وزارة الرياضة والشباب تحتفل في يوم الشباب الخليجي تحت شعار شباب خليجي واحد واعد، وطبعا يأتي هذا الشعار من خلال تمكين الشباب وتحقيق الرؤية الوطنية وتوحيد الجهود من شباب دول مجلس التعاون الخليجي. احنا اليوم في الورشة الخاصة بفن الإلقاء، واللي هي تهدف أو تركز على طريقة الإلقاء أو طريقة التحدث أمام الجمهور وطريقة خلينا نقول نبرات الصوت شلون تكون للشباب من حيث توزيع الكلمات، طريقة تحدثهم، طريقة عمل الخطابات أمام الجمهور بشكل عام. طبعا احنا اليوم عندنا الورشة بدت في الفترة المسائية، راح تتقسم الورشة على جزئين، في الفترة الأولى راح يكون تطبيق النظري، وبعدها في الفترة الثانية راح يكون تطبيق عملي للشباب. طبعا في الفترة الثانية راح يكون توزيع خطابات على الشباب وطريقة تحدثهم أو طريقة خلينا نقول نبرة الصوت شلون راح تكون للشباب من طريقة توزيع الكلمات بشكل صحيح.
1: وقد عبر الشباب والشابات عن استفادتهم الكبيرة من هذه التجربة، مؤكدين أن مثل هذه الورش تمنحهم الثقة وتفتح أمامهم آفاقا جديدة في مجال الإعلام، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى أصوات شبابية قادرة على التعبير بوعي واحترافية. وفي ختام الورشة بدا واضحا أن هذه المبادرة شكلت إضافة نوعية لمسيرة هؤلاء الشباب، ورسخت أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية لتكون قادرة على صناعة محتوى إعلامي مؤثر وهادف يعكس صورة مشرقة لجيل جديد يطمح إلى الريادة في المجال الإعلامي. عادل عبد الله لصوت الخليج.

0: تحياتنا لكم مستمعينا، واليوم نتحدث عن المواقف الصعبة اللي تمر بحياتنا وتغير كل تفكيرنا ومخططاتنا بالحياة مثل ما نقول. أم عبد الرحمن، حياة الله ويسعد صباحك، تقول تعلمت أن المواقف الصعبة ما دايم المواجهة، ما دام المواجهة صح وما دام ما دايم غلط، ولا الانسحاب يكون صح أو غلط. لكل موقف وأشخاص هم يكون لهم موقفهم وحجمهم. عندنا مثل يقول الرمح غالي والفريسة ذبابة. تحياتنا لكل اللي يستمع لنا. وفراس، فراس حياك الله يا فراس، يقول كنت في السابق أصدق أي شخص يقول ما عليك الموضوع عندي، وكنت أعتقد أو أعتمد كثير على الناس، وتعطلت كثير أمور بحياتي لهذا السبب. لكن بهذا كل أصبحت أعتمد على نفسي وأتابع أموري وواجباتي، حتى نصيحة، أبحث عن أمورك بنفسك. يعني دائما الإنسان لما يعتمد على نفسه وعلى أفكاره ويخطط لحياته، أعتقد حتى يلاقي متعة لما يبدي يحققها، مو يظل قاعد ومعتمد على الآخرين وينتظر اتصال وينتظر كذا. صحيح الناس لبعضها، وصحيح الناس توقف لبعضها، وحلو اليوم أحد يطلب مني مساعدة وأقدر أقدمها له، وخصوصا إذا أكون قدها. لكن في كثير اللي يوعدون وما يوفون، اللي يوعدون ويأملون الشخص ويكون فعلا هذا الشخص عايش على هذا الأمل، وتوعده وما توفي، هذه مشكلة، لأنه راح تحطه بموقف صعب، وراح يشعر بالخذلان ويشعر بالزعل، وكل تفكيره ومخططاته راح تتغير حقيقة، وراح يشوف أنه شقد ما حاول وتعب وسعى لكن انخذل من شخص كان عنده أمل ممكن يوقف وياه. لذلك اللي تقدر عليه قل له من عيني، واللي ما تقدر عليه صارحة وقل له والله ما أقدر، حاولت، أو خليني أشوف وارجع لك، بس لا تأمله. طبعا مستمعين، احنا معاكم من تغريد، وموضوعنا اليوم شنو الموقف الصعب اللي مريت به وخلاك تتغير.
1: بعد النجمع ولطفهم واحترامي وتقديري لهم، إذا قسنا المحبة والغالة وهو يسوى الخلايق كلهم، خذ قلبي على ما أعتقد، خذ عقلي وتفكيري بعد، أنا شمسة وهو بعيد.

حياكم الله مستمعينا، ومن تغريد جولة بالصحف القطرية. الدوحة للأفلام تطور مهارات كتابة السيناريو والمخرجين. تستقبل مؤسسة الدوحة للأفلام طلبات المشاركة في ورشة كتابة السيناريو للأفلام الطويلة 2026، واللي تنظمها على الانترنت، مستهدفة كتاب السيناريو والكتاب المخرجين الراغبين في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم في كتابة وتطوير السيناريو للأفلام الروائية الطويلة. تقام الورشة باللغة الإنجليزية خلال الفترة من 30 يونيو 2026 وحتى 20 يناير 2027، تمتد على مدار 6 أشهر. راح توفر للمشاركين فرصة العمل تحت إشراف مدربين وخبراء متخصصين من خلال جلسات جماعية وأخرى فردية، وتهدف إلى تطوير المشاريع السينمائية وتحويل الأفكار الأولية إلى نصوص أكثر نضجاً وجاهزية للإنتاج. تركز الورشة على تمكين المشاركين من بناء مشاريعهم السينمائية وفق أسس احترافية خلال متابعة مكثفة تشمل تطوير الفكرة والتشخيصات والثيمات والرئيسية والبنية الدرامية للنص، إلى جانب تعزيز مهارات النقد والتحليل عبر قراءة أعمال المشاركين الآخرين وتبادل الملاحظات حولها. ستختار طبعا الطلبات المقدمة بناء على جودة الفكرة المطروحة والقدرة الكتابية والرؤية الإبداعية للمتقدمين، بالإضافة إلى أعمالهم السابقة، ورح يخضع المرشحون اللي يوصلون إلى القائمة النهائية لعملية تقييم تهدف إلى قياس إمكانيات تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى أعمال سينمائية مميزة وقابلة للتنفيذ. من الفن والأفلام إلى وزارة المواصلات للدشن خطة الشاملة للدراجات الهوائية بقطر. أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق الخطة الشاملة للدراجات الهوائية في دولة قطر، واللي تمثل إطار استراتيجي محدث ومتكامل لتطوير منظومة التنقل النشط، واللي تستهدف تعزيز استخدام الدراجات وسائل التنقل الصغيرة كأحد المكونات الرئيسية في منظومة النقل المستدام بالدولة. طبعا يجي تحديث الخطة استجابة لمتطلبات النمو العمراني والسكاني المتسارع، مواكبة التطويرات والتطورات العالمية في أنماط التنقل الحديث، بما يسهم بتوفير خيارات تنقل آمنة ومستدامة وفعالة، وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، ودعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة في تبني حلول النقل الذكي والمستدام. وأخيرا، أيام معدودة تفصلنا عن كأس العالم، والعنابي حاضر وبقوة. استعرض حسن الهيدوس قائد منتخب الوطني أبرز محطاته ومسيرته الحافلة مع العنابي، وتطرق إلى كواليس عودته للمنتخب ومستعرض تطلعات الفرق واستعداداته لبطولة كأس العالم 2026، وسط تأكيدات على أهمية دور الجماهير والعمل خلف الكواليس. استهل الهيدوس حديثه بالتعبير عن فخره واعتزازه العميق بتمثيل المنتخب الوطني طوال السنوات الماضيه. مبدئيا كان عنده امل انه يكون لبى طموحات الجماهير القطريه، وقد كان قراره بالابتعاد المؤقت ثم التراجع عنه، واعترف ان القرارين لم يكونون سهلين عليه، وكان دافعه الاساسي للعوده، وكان عنده شعور بالحاجة إلى المنتخب والتواجد على الملاعب. طبعا فيما يخص التحضيرات النهائية والتواجد في كأس العالم، كشف الهيدوس أن للإعداد لم يكن يبدأ من المعسكر الحالي، بل انطلقت فور ضمان التأهل للمونديال بهدف الوصول للمنتخب بأعلى درجات الجاهزية. شدد
طبعا على أنه القيادة ليست حكرا عليه، بل هي سمة يجب أن تتحلى بها المجموعة ككل، ووجه رسالة واضحة للاعبين الشباب بضرورة امتلاك ما أسماها بالجوع لتحقيق النتائج وحصد الألقى، موضحا أن هذا الشغف يترجم الأفعال والتصرفات اليومية والانضباط، ورح يكون يزين الملاعب بتقدم العنابي بكأس العالم 2026. وأكيد إحنا نأمل بتقدم العنابي في كأس العالم، كما نأمل لكل المنتخبات العربية المشاركة، وهذه السنة في حصة كبيرة من المنتخبات العربية اللي مشاركة، واللي طبعا لهم تواجد في بعد فترة طويلة من السنين، وأيضا لأول مرة، منها العراق اللي بعد 40 عام يعود إلى صفوف كأس العالم، والأردن حاضرة بقوة، والجزائر والمغرب وكثير من الدول حتى ما ننساها، ولكن العنابي دائما موجود وبقوة، كما نتمنى دائما الفوز، ونتمنى أن هذه البطولة تكون تجربة جميلة كما كانت تجربة قطر استثنائية بلا منافسة.

أنا رح أخليكم بهذا الحماس وبأجواء كأس العالم، ورح نبقى منا لحيبدي كأس العالم وإحنا نحمس فيكم. وأيضا رح أترككم مع حماس الخميس بما أنه الويكند جاي، أكيد استمتعوا بهذه الأيام. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم. جاتيكم الإعداد التقديم نعم رياض، ومن التنفيذ فيصل شراوي. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

0: عرب له أسرار.
1: شايف في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: قلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ويوم خميس ونيس إن شاء الله على الجميع وللجميع. وأنا كتبت ما وصلني من طلباتكم. أبو هيثم طلب غاب بدري لخليفة بدر، أم حمد طلبت يانا يانا صباح، مازن طلب دلوني يا الميداوية لليلى مراد، عادل ببشير طلب رقصة الأطلس للفرقة المغربية، أبو عبد الوهاب طلب المروتين لطارق عبد الحكيم، سعاد طلبت البارحة حارب المطرب رقاد محمد المصباح، فاطمة الوهيبي طلبت أهلا أهلا، إسماعيل شبانة زائد سونيا عبد الوهاب، هي يعني ثنائية الأغنية. أبو سعد من الرياض طلب إعادة الماضي لأبو بكر سالم. نتمنى أن نوفق في تقديم ما يرضيكم وما يسعدكم. بالنسبة لرقصة الأطلس في لها أكثر من تسجيل، في تسجيل بآلة العود فقط وفي تسجيل آخر اللي هي الموسيقى الأصلية. إن شاء الله بي أبو عبد الوهاب بنسمع، لا عادل ببشيت، عادل ببشيت بنسمعك ما طلبت، بس خلينا في الأول نسمع الاستهلال، استهلال رباب في لنا بالعادة انتلاقى كل خميس. نسمع الاستهلال ثم نعود إن شاء الله.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وعلي خاطر النجادي طلب أغنية ما طلبتش منك لنبيلة التركي وهي فنانة تونسية، وأرسل عنها يعني معلومات تقول لا مش عن هذه اخترت أغنية لمطربة تونسية اسمها نبيلة التركي، عنوان الأغنية ما طلبتش منك، ما أرسلش عنها معلومات، بنشوف عنها معلومات إن شاء الله. واختار أبيات هذه من الأمس الأبيات هذه قرأتها أنا اليوم، ما فيش. طيب نسمع خليفة بدر في غاب بدري، طلبها أبو هيثم من مسقط.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. لا أدري، يمكن سامعني الآن عادل بوبشيت إذا تحسن الصوت، لأنه ذكر أن الأغاني الصوت عالي، فالزملاء في الكنترول قاموا بما بالواجب يعني. ومستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ويوم خميس ونيس وجميل بوجودكم وبطلباتكم وبالأغاني اللي تطلبوها، كلها أشياء جميلة. بنسمع الآن طلب أم حمد، طلبت يانا يانا لصباح.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وما زالت صباح الخير، هذا تحياتي. متى يعود دكتور أحمد الطويل البرنامج؟ إن شاء الله هو في حالة فترة نقاهة يعني هذه الأيام، لأنه عمل عملية قلب مفتوح، نتمنى له الشفاء العاجل، وفي استراحة يعني لمدة أشهر، يعني شهرين ثلاثة، فترة يعني الدورة الصيفية تنتهي، بنعود إلى ما كنا عليه، ولكن إن شاء الله بشكل جديد وبشكل جميل، إن شاء الله يعجبكم. هذا اللي كان اللي سأل بدون اسم، يعني يا ريت لو دائما يكون مشفوع الرسالة مشفوعة باسم المرسل حتى نكون يعني بشكل واضح، يعني وأسماءكم أكيد أسماء جميلة. يعني وين وصلنا؟ وصلنا ليلى مراد، دلوني يا المدوية، طلبها مازن، إن شاء الله مازن يكون معنا.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم أبو ناصر من قطر يقول: إذا ممكن أعرف اسم الأغنية التي غناها الأستاذ عبد المحسن المهنا من كلمات الشاعر خليفة جمعان رحمة الله عليه، والأغنية التي غناها كرامة مرسال رحمة الله عليه، والأغنية التي غناها عبد المجيد عبد الله. والله أنا لم أجد لعبد المجيد عبد الله أو كرامة مرسال ولا عبد المحسن المهنا. وجدت في الأغنية اللي غنتها عتاب أسمر عيونه وسيعة، والأغنية اللي غناها علي عبد الكريم لولو غالي، وعبد المجيد غنى غربي هواكم يا أهل الدوحة يعني هذا. لكن كرامة مرسال وعبد المحسن المهنا لم أجد الصراحة، لكن بنسأل إن شاء الله بنبحث ونجد. المهم المعروفين اللي هو عتاب أغنية أسمر وعيوني وسيعة، وعلي عبد الكريم لولو غالي، وعبد المجيد عبد الله غربي هواكم يا أهل الدوحة. شكرا لك يا أبا ناصر على اهتمامك وسؤالك. وين نروح الآن يا أبو محمد؟ رقصة الأطلس طلبها عادل بوبشيت، إن شاء الله يكون متابع.

رقصة الأطلس هي مقطوعة موسيقية يعني مغربية، و ألفها الراشدي قبل 63 عام، ظهرت. عبد القادر الراشدي هو اللي رحمه الله هو اللي ألفها، مواليد 1929 وتوفي في 1999. قدم هذه المقطوعة الموسيقية الطربية، كان عمره 19 سنة، يعني كان شابا. طبعا عزفها الجوق الملكي في المغرب، وفي زيارة ملك المغرب الأسبق رحمة الله عليه محمد الخامس إلى الكويت، أحضر معه الجوق الفرقة الملكية، وعزفت القطعة المقطوعة الموسيقية في الكويت، أعجبت أمير الكويت وقتها رحمة الله عليه. فبقي التلفزيون الكويتي أو الإعلام الكويتي يبثها لمدة سنتين في وسائل الإعلام الكويتي، تلفزيون، إذاعة، لدرجة أنه ناس كثير زمان يعني كلموني أنه هذه المقطوعة كويتية، قلت له لا هي مغربية بس مهداة إلى دولة الكويت أو إلى أمير الكويت. وصلنا، طفنا الوقت بدقيقتين، كلمة في أغنية اليوم، أغنية لسيد درويش بس بنسمعها بصوت نجاة، بصوت فايزة، وين رحت أنا، بصوت فيروز الحلوة دي، قامت تعجن، هي لسيد درويش لحنا وغناء، لكن غنتها فيروز، وفيروز أينما تغني أو خلص يعني تبدع الصراحة. نسمعها من فيروز ونتوقف عند كلمة في هذه الأغنية.

أسطى، كلمة أسطى يا أسطى عطية، ما معناها؟ أسطى عطية ما معناها؟ هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم، نسمع كمان مرة. يا أسطى عطية، كلمة يا أسطى ما معناها في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وفي أبيات أرسلها علي خاطر نجادي لأحمد جحا، يعني أحمد رمز جحا، ولا أحمد ورمزه جحا، وله اسمه أحمد رمز جحا، يعني وضح لي يا علي خاطر نجادي حتى ما نخطئ في حق الرجل. يعني نبضات قلبي للحبيب تشير، ويهيم من وجد به ويطير، والروح تعكف عندما انتهوى، وكم هامت بوجد لا يفيه سطور، والجسم يؤلمه التنائي قد غدا من شوقه وكأنه مسحور، قد غاب من طول البعاد تجلدي كيف التصبر، والغرام وفير لولا الهوى ما هزني ريح سرى، وكذاك بدر في السماء منير، إن لاح لي ممن أحب إشارة، ورد بصدري قد علاه صرير، والليل يحرمني الرقاد لأنه بظلامه فيه الفؤاد بصير. شكرا لك علي، وتحية لك وللشاعر. وإحنا سمعنا كلمة في أغنية صح؟ طيب نذهب إلى طارق عبد الحكيم وأغنية المروتين، طلبها أبو عبد الوهاب.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. يسطى عطية، يسطى أو أسطى، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع محمد المصباح في البارحة حارب المطرب رقاد، طلبتها سعاد من الكويت، إن شاء الله تكون متابعة.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. واضح اهتمام محمد مصباح بالتراث، واضح اهتمامه بالإيقاعات التراثية، سامري، الفجيري، كل الفنون البحرية والبرية اللي معروفة في منطقة الخليج، يعني هو حريص عليها صراحة يعني، ويعني بيعملها بمزاج بسلطنة يعني. طيب، وين ما رحت ستجد أن المهتم بالتراث، يعني رحت للشام ستجد صباح فخري مهتم بالتراث الغنائي السوري، لو رحت إلى شمال أفريقيا ستجد لطفي بوشناق، لو رحت إلى الجنوب السودان ستجد عبد الكريم الكابلي، وستجد الوردي محمد وردي برضو. في الخليج كثر، كلهم بيحبوا التراث وبيقفوا مع التراث وبيسندوا التراث، وهذا شيء يتميز به مطربو الخليج الصراحة. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، كمان مرة الكلمة. على صباحك صباح الخير يستعطي، الأسطى، أسطى ما معناها في الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع إسماعيل شبانة. إسماعيل شبانة هو أخو عبد الحليم حافظ، لأنه عبد الحليم حافظ اسمه أصلا عبد الحليم شبانة، وهو الأخ الأصغر لإسماعيل، إسماعيل شبانة وسونيا عبد الوهاب. أنا بحثت والله عن في الويكيبيديا، وبحثت عن سونيا عبد الوهاب، لم أجد عنها معلومات هذه المطربة، فنسمعها في هذا الثنائي اللي طلبته فاطمة الوهيبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شوف علي خاطر النجادي أرسل اسم، يعني شوف علامات التشكيل في اللغة العربية وأهمية هذه العلامات، لأنه في القصيدة في الأبيات تحت الأبيات مكتوب أحمد رمزة ما فيش تاء مربوطة، في هاء، والفرق طبعا بين التاء المربوطة والهاء، هذه تاء مربوطة اللي عليها نقطتين، اللي ما عليهاش نقطتين هي ضمير، رأيته ما عليهاش نقطتين لأنها ضمير تقديرها هو أو هي، رأيته، سمعته، قابلته، هذه هاء ضمير مش تاء مربوطة، التاء لازم نقطتين وهي مربوطة، حلو، وبسموها تاء التأنيث، والناس بسموها تاء النسوة. فالآن يقول الاسم الحقيقي للشاعر والمؤلف هو أحمد رمزة، رمزة تاء مربوطة، أنا قرأتها في الأول أحمد رمزه، رمزه لأنها هاء وهي الهاء ضمير ما فيش نقطتين، فلما حط النقطتين اتضح معنى الاسم، اسمه أحمد رمزة بن حمود جحا، وهو من أهل العلم والفضل، وله العديد من الكتب والدروس في مجالات الفقه والعقيدة، ومن أشهر مؤلفاته المطبوعة كتاب الجامع المنير. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك. وشفت أهمية التشكيل وأهمية وجود التشكيل وأهمية، لأنه بغير المعنى تماما تماما تماما. نسمع كمان مرة الكلمة في أغنية. يسطى عطية، الأسطى في الأغنية ما معناها. ونذهب الآن إلى أبو بكر سالم في إعادة الماضي، طلبها أبو سعد من الرياض.

0: للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة، الأجوبة كلها صحيحة. في علي موسى، صباح الخير، تحياتي لكادر طربيات. أسطى تعني صاحب المهنة، هو المعلم في المهنة، يعني مش بس مجرد مثلا نجار، مش بس مجرد نجار، بيكون خبرة ومعلم في النجارة، في فن النجارة، بسموه أسطى. في الحدادة هي لها علاقة بالحرف والمهن اليدوية، حرفة بسموه أسطى. وين حتى في، لو بتشوفوا في يعني في الميكانيكي السيارات بسموه أسطى، أسطى يعني معلم، يعني هي حرفة يدوية. وين رحنا؟ أبو رفيق من إسطنبول يقول يسعد صباحك، كلمة أسطى تعني معلم، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا يا أبو رفيق من إسطنبول، وجوابك صح. أسطى عطية، المعلم عطية، هذه أم الحسن الجابري من مسقط، حياك الله يا أم الحسن، هلا ومرحبا. وصح كلامك صح. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة يسطى تعني معلم، وتطلق على السائق أو على السواق، على كل السائق، النجار، الحداد، الخياط، كلهم أسطى معلم يعني. مين كمان؟ عادل بوبشيت، الأسطى المعلم أو الخبير، صح. سعاد من الكويت، أعتقد أستاذ هو المعلم، يعني الأسطى، الأستاذ، المعلم، أيوة. أم حمد، أسطى معناها المعلم، صاحب المهنة، من نجار أو سائق أو عمل يكون متمرس، معلم، معلم فلان، معلم ما شاء الله عليه، أيوة أسطى. الأسطى تعني الأستاذ، وهي كلمة تركية وتعني الحرفي الماهر. شكرا، هذا من مازن، شكرا يا مازن، كلامك صح. صباح الخير أبو أحمد من المطربة، من المطربة التي غنت، هل هي فيروز؟ فيروز. وما أغنية كرامة مرسال وشكرا؟ من الأغنية التي، من المطربة التي غنت؟ عبد الله الحمر. أي مطربة اللي بتقصدها، اللي بتغني كلمة في أغنية، ولا اللي غنت، اللي غنت مع إسماعيل شبانة، اسمها سونيا عبد الوهاب. إذا كان سؤالك، أو السؤال عن، إذا كان سؤالك عن اللي غنت مع إسماعيل شبانة، سونيا عبد الوهاب، اللي غنت كلمة في أغنية، فيروز، وهي الأصل الأغنية لسيد درويش. مين غنت كمان؟ طيب وين كمان؟ إبراهيم حبيب، مين هذه اليوم؟ اليوم الأسطى هو صاحب الحرفة التي يبدع فيها. أنا مستمعة أم أحمد من العراق، يا هلا ومرحبا أم أحمد، وأحب أسمع إبراهيم حبيب، دار الهوى، دار الهوى، إن شاء الله، إن شاء الله يا أم أحمد. من كمان؟ هذا جواب من من مين؟ صباح، صباح يقول سلام، سلام، أسطى يعني معلم في مهنة، أعتقد كلمة تركية لأنها يستعملها الأتراك، لكن في مصر تحولت إلى يسطى. لا، يسطى يا المناداة، هي أسطى بس بنادي يا يسطى، مش من الاسم يسطى، لا هي بنادي يسطى، هي أسطى في مصر، الأسطى، الأسطى مقولوش يسطى، يسطى لما بنادي يعني يا زيك يسطى، ينادي في حالة المناداة. في أبو عبد الوهاب، الأسطى عطية صانع فوانيس شهير. شكرا يا ابو عبد الوهاب، بس ما قلناش معنات الاسطى، فرق شاسع. هذا احمد الحديثي، فرق بتكلم عن تشكيل اللغه العربيه، فرق شاسع بين خرج وليد مع صديقه خالد، وخرج وليد مع صديقه خالد، في الحاله الثانيه يكون وليد خائن للصداقه، صح، لانه شوف نقطتين اثروا في المعنى بشكل كبير جدا، لذلك مهم التشكيل في لغتنا العربيه، مهم الاهتمام بالتشكيل. يعني لما ثلث، ثلث تقرأها سلس، هي الثلث قصده. فياريت كل حرف يأخذ حقه، ما فيش داعي نشيل حرف ونحط حرف مكانه، يعني تتلخبط المسائل كلها على بعضها. طيب وين في محمد حسن؟ صباحكم خير يا اسطى، هذا كلام مين؟ حنان. يا اسطى هي نداء، لقب احترام وتقدير يستخدم في اللهجة العامية وتعني المعلم أو الشخص الماهر والحرفي الذي يتقن مهنته ببراعة. الأصل تعود إلى اللغة التركية العثمانية، تطلق على رئيس العمال أو الخبير في مجاله. يا سلام عليك يا حنان، صح. محمد حسن الأسطى، أعتقد السائق الماهر أو المسؤول عن الصنايعية. محمد حسن، كل صاحب حرفة ويعني ومحترف فيها ومشاطر فيها بسمى أسطى. يا أسطى هي مصطلح عامي مصري يقصد به المعلم أو الحرفي الخبير. هذا الكلام من فاطمة الوهيبي، وهي مشتقة من كلمة أستاذ. أما عطية فهو اسم شخص عادي يتم توجيه التحية له كنموذج للصناعية والعمال الكادحين. وكلمة يا أسطى أصلها يا أسطى وبنادي، هي مصطلح عامي مصري شائع يستخدم كأداة نداء ودية بين الأصدقاء أو لمناداة شخص لا تعرف اسمه مثل سائق تاكسي أو حرفي. تعود جذور الكلمة إلى العهد العثماني من كلمة أسطى بالتركي أو بالتركية، والتي كانت تعني المعلم أو الخبير أو الحرفي الماهر. هي هذا الجواب الصحيح وكلها أجوبة صحيحة. شكرا لكم مستمعينا، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. قالوا لإذاعة صوت الخليج.
1: نقول إيقاع فن السامري، منين جاء ومنين اشتق؟
2: قالوا ما هي الشرغ البغدادي؟ هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
4: قالوا هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
5: قالوا
6: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
7: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
0: الفنانين والذين زاروا صوت الخليج وسجلوا، سجلنا معهم، تركوا تسجيلات لهم تحكي عن حياتهم وعن ذاكرتهم وعما لديهم من معرفة في مجالهم. اليوم نسمع حلقة من حلقات سجلها الشاعر الغنائي الكويتي الأستاذ بدر بورسلي، نسمع.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يومكم سعيد. في لحظة من اللحظات اتصل فيني أخي وزميلي عبد الله رويشد، بالضبط كان علينا وقت مغرب، قال لي ترى رحمة الله عليه طلال مداح يبي منك أغنية. حاضر ومستعد، بالعكس الله يرحمه كان فنان رائع جدا، له طريقة في الغناء تسحر، وخصوصا حرف الراء عنده يعني أحيانا شغلة من هالنوع تأثر على المطرب. هذا سبحان الله حرف الراء خدم أداء هذا المطرب الكبير رحمة الله عليه، وقلت له خلاص يصير خير ونتلاقى أنا وانت، والسوالف هذه اللي تصير بين الناس عشان نستعد عشان شو نسوي شو أسوي له، يعني هذا مطرب كبير وفي نفس الوقت يعني حتى ما أكون يعني مبالغ في الموضوع أبرضي نفسي وياه، يعني أبي أحس إني أنا كتبت له شيء وهو يكون مستانس فيه، يعني يقول إيه والله ما قصر، حلو كتب لي شيء حلو. فتميت أفكر شكتب حق هالريال، شكتب حق هالريال. المهم تلاقيت أقول لكم ويا عبد الله، قبل لا أنسى تلاقيت ويا عبد الله، قال لي الوضع كذا كذا والأخ طلال يبي منك أغنية وهو مستانس من اللي أنت تكتبه، وهذا وهذه شهادة بالنسبة لي أنا واحد مثلي أنا، هذا العمالقة وأنا على باب الله على ما قالوا. بديت أفكر كل ما كتبت شيء أحسه مو يعني مو قد هالريال يعني رحمة الله عليه. إليت فكرة إني ها شو يصير لو قلت كتبت قصة وكأنها مشهد في مسرحية، ينفتح الستار وكل شيء وبعدين يقفل الستار وأكو بالوسط شيء. فعلا بديت أكتب هذا وسميتها مسرحية، وأظن سمعتوها وإن شاء الله تكونوا سمعتوها. سويت الأغنية ورحت حق عبد الله، لأن أنا ما لي علاقة حقيقة رحمة الله عليه الأخ طلال، ماكو علاقة يعني بيني وبينه، يعني أكلمه ويكلمني وهو يعرفني يمكن من خلال ما أكتب، وهو يعني شمس ما تغطى بمنخر، يعني كل من يعرفه. فتواصل ما كان أهلا ما قال إنساني بيني وبينه، يمكن كان يحس فيني كثر ما أحس فيه أنا. وأعطيته الكلام، قلت له حتى أتذكر يوم طلعت من عبد الله قاعد أقول بيني وبين نفسي الحين أنا ما سألته وهو بيلحنها ولا من بيلحنها ولا هذا، بس كون إن أنا مالي مدخل على طلال، ما أكيد طلال إذا مو ملحنها هو بيدور ملحن بمستوى على القليلة، ما راح يخلي أي واحد يلحن له. يعني مرت فترة يعني أبو يمكن 3 شهور ولا أحس ولا خبر، وأنا ساكت وأنا فيني بعد طبعك شر ما سأل إيش صار على الغناية، باعتبار إني كتبتها وخلاص وراحت حق الريال، أمتي يغنيها يغنيها إن شاء الله غناها بعد سنتين كيفه. اتصل فيني عبد الله كان يقول لي عبد الله رويشد، قال لي ترى سجلوا الأغنية والأغنية حلوة وهذا، قلت يا أخوك بسمعها، تشوق أسمع كلامي بصوت هذا الرجل، يعني خاصة إن فيها وايد راي، يعني فيها مسرحية وأنت وحدك البطل، يعني مسويها مسرحية صجية، يعني مسرحية صجية بس صغيرة، بس كانت تجربة بالنسبة لي سعيدة، وبالنسبة لي أنا سعيد جدا إن أنا اسمي ارتبط في هامة فنان كبير مثل طلال مداح رحمة الله عليه. طلال مداح من الناس اللي ما تعرفه بس تحبه، أنا بدر ورسلي.

0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
1: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
0: قالوا
2: ما هي الشرق البغدادي هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
0: قالوا
4: هذا الإيقاع هو ميزان الزف يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
0: قالوا
5: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
6: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال. وصلنا لفقرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها، سهلة على العموم، سهلة جدا. طيب نسمع الآن نبيلة التركي ما طلبتش منك، طلبها علي خاطر النجادي.

مستربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في نبيلة التركي اللي سمعتوها الآن، مطربة تونسية اسمها الحقيقي رحمة. هي مطربة تونسية لمع نجمها في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. عرفت كواحدة من أعذب الأصوات، اشتهرت كعضو بارز في المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية. المجموعة الصوتية مقصود بها الكورال أو الكورس، بسموها المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية، إلى جانب أسماء بارزة أخرى. قدمت عشرات الأغاني، من أشهرها والله يا لوم، عربية عليها سالف، وتوحشتك توحشتك عيني. هذا باختصار عن نبيلة التركي اللي سمعتوها الآن، هذه الفنانة التونسية. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها، نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. يا حمام البر، أغنية أحلام المصرية، طلبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان.

هذه الفنانة اسمها أحلام، اسمها الفني أحلام، كانت الأولى في العصر الذهبي للأغنية، وكانت يعني رقم واحد زمن الطرب الجميل. اكتشفها الشاعر الكبير أحمد رامي، ولحن لها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي ومحمود الشريف. شاركت الموسيقار محمد عبد الوهاب بالغناء في أغنية القمح الليلة التي غناها في آخر أفلامه فيلم لست ملاكا عام 1946. المطربة التي يقال أنها أبكت كوكب الشرق أم كلثوم بسبب أغنيتها الأشهر يا عطارين دلوني الصبر فين أراضيه، مطربة الأفراح الأولى في الخمسينيات، وكان أصحاب الأفراح يتباهون بوجودها أمام المدعوين حتى أطلق عليها مطربة الأفراح. من أشهر أغانيها زغروتة حلوة، رنت في بيتنا، وقف الخطاب، سنتين على الباب، مرضيش أبويا. غنت للأسرة وللأطفال، وعلى أثر أغانيها للأسرة نالت جائزة من اليونسكو للأغنيات التربوية في إيطاليا عام 1961، وهذا اللقب نافستها فيه الفنانة فايزة أحمد. دخلت عالم السينما بالغناء بصوتها فقط بطريقة الدوبلاج، ثم قدمت عدة أفلام، خاضت تجربة السينما في أكثر من فيلم، أشهرها البنات شربات 1951 مع إسماعيل ياسين، المرأة شيطان 1948 مع محمد فوزي، إلى جانب مشاركتها في الغناء في فيلم القلب له أحكام أو القلب له أحكام 1956. فنانة كبيرة ذات صوت نادر، أغاني جميلة، وتاريخ حافل بأعمالها الصراحة. يعني اسمها الأصلي فاطمة النبوية محمود الملاح، فاطمة النبوية محمود الملاح اللي اشتهرت باسم أحلام. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في الأجوبة مقدمة أغنية هذه مين؟ وين الاسم؟ وأين الاسم؟ سرور العتيبي، سرور، يعني يا ريت لو أسماء، يعني والله بالعربي أسماءكم أحلى. طيب عشان أعرف أقرأها بس. مقدمة الأغنية حلفت عمري، لا مش حلفت عمري، خطأ. مازن، المقدم لفايزة أحمد، أغنية بتسأل لي علي، صح يا مازن صح. مين كان؟ حنان تقول ممكن تكون مقدمة الأغنية لفايزة أحمد، صح صح يا حنان. هي لفايزة أحمد بتسأل لي علي. فاطمة، مقدمة الأغنية لفايزة أحمد بتسأل لي علي، كلمات إسماعيل الحبروك، لحن فؤاد حلمي. شكرا يا فاطمة. المستمع الكريم أو المستمع مين؟ المقدم حلفت عمري حسين جاسم، لا وين الاسم؟ هذه أم أحمد، صح أم أحمد، لا الجواب خطأ يا أم أحمد، معلش. علي موسى، أعتقد الأطلال أم كلثوم، لا. محمد حسن، الأغنية كانها لمطلع أغنية عبد الحليم حافظ أو محمد عبد الوهاب، لا هي لفايزة أحمد بتسأل لي علي. عادل بوبشيت، المقدمة فايزة أحمد، صح. إذا نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

إذاعة الجلسات اللي مقصود منها أنه نعرف الجيل الحالي من خلال شباب ينتمون للجيل الحالي يغنوا أغنية لمطرب من الرواد. اليوم بنسمع زيد الحبيب، الشباب العراقي زيد الحبيب، محمد الفارس، سيف عامر، فهد نوري بيغنوا أغنية كذاب لياس خضر رحمة الله عليه.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ووقت ممتع دائما مع برامج إذاعتكم صوت الخليج. جمال محمد لبناني مقيم في عمان، طلب يا صلاة الزين. صلاة الزين طبعا أغنية شهيرة للشيخ زكريا أحمد.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن فيصل علوي في يا وردي يا كادي طلب حسين الجابري.

المستمع الكريم محمد علي بيقول: ألم يصلكم طلبي؟ لا وصل طبعا وموجود، وهي أغنية الختام اللي أنت طلبتها يا محمد علي، كان يا مكان فتحية أحمد، مخلينها أغنية الختام، فإن شاء الله تكون متابعنا يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. في عمر عبد الله طلب: يا مركب الهند عبد الله الحتروش. وعبد الله الحتروش العريمي من مواليد ولاية صور في سلطنة عمان، قبل 20 عاما غنى يا مركب الهند، قبل أكثر من 20 عاما، وسجلت تلفزيونيا في عمان من إخراج عبد الله العريمي، وهي أغنية تراثية كتبها الشاعر يحيى عمر اليافعي رحمه الله، ولحنها سالم راشد الصوري. يلقب الفنان عبد الله الحتروشي بأبو عصام، وابنه لا يزال موجودا بالاتحاد العماني في المنتخب الأولمبي. نسمع يا مركب الهند.

سعاد بتقول وأنا متى أغنيتي؟ يا سعاد أنت يعني طلبتي محمد المسباح في أغنية البارحة حارب المطرب رقاد، وأذيعت الساعة 10:30، 10:30 أذيعت الأغنية، أذيعت كاملة. أنت وين كنتي؟ أنت بتطلبي وبتروحي وبعدين بتعاتبي وين أغنيتي، وين ما دعتوها أنت؟ يعني طلبتي، حاولي تتابع يعني. طيب اسمعيها في الإعادة غدا في الواحدة بعد منتصف الليل، اسهري مخصوص. يلا عقابا لك. وصلنا للأغنية الختامية اللي طلبها محمد علي، كان يا مكان، للفنانة فتحية أحمد. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: عرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطل وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحبون الإذاعة؟ أكيد طبعًا. شو إذا ما كانت إذاعة صوت الخليج اللي تستقبلكم بكل حب، تستقبل أغانيكم، إهداءاتكم. إحنا بدينا الهوى مع أجمل أغاني وأجمل تحية معاكم في برنامج آمر تدلل، ما إحنا على الهوى من 5 ل 6، أحمد عناني، عبد الله ليه.

حياكم الله في آمر تدلل، شاركونا عبر الواتساب 440-30-L زاد منصة إكس. عيسى الصليطي بيسمعنا أغنية غربي هواكم يا أهل الدوحة، بنشوف إذا متوفرة بصوت حد معين ما يصير خاطر كله طيب. أيضا مستمعنا من الكويت حسن العجمي بيودينا مع جابر الكاسر وارفع صوت. احنا خلاص في الصيف والسفر قرب وأجواء الصيف الجميلة، فنبي أغنية تمثل لكم الصيف، شن هي أعزائي المستمعين؟ شاركونا عبر الواتساب 440-30-ألف زائد منصة إكس. أبي أعرف أغنيتك عن الصيف، وعطونا وجهاتكم اللي حاب يسافر أو خطتكم بالصيف بشكل عام. حياكم.

وأحلى صيف قال في الكوبلي ما في أحلى من الدوحة. وهذه مشاركة أيضا مع جاسم عبر منصة إكس يقول أنا أقضي الصيف في الدوحة الجميلة وأستمتع بكافة الأغاني اللي أحسها لحظتها وأنا مع أجواء الصيف، المهم أعيش لحظة الإجازة السعيدة. يعطيك العافية. وحسن العجمي يقول أغنيته للصيف هي للفنان محمد المصباح اتمون. شكرا على مشاركتك. لكن ابو حمدي يبي يسمع ابو بكر سالم يا مسافر على الطايف، تحياتنا لك صوت صوتك. ابراهيم بن محسون من السعوديه يبي يودينا ايضا مع صوت قضري جميل شاب واعد حمد الخزينه ويغار.

يا هلا بكافة المستمعين. حاسد روحي الفنان محمود تركي وطلب من أحد المستمعين من دولة من السعودية الشقيقة يا مرحبا، وأيضا الفنانة مروة في أغنية حسك تقول لي من جلسات صوت الخليج، وطلب من مستمعنا ميلاد إن شاء الله. سعاد تبي تسمع للفنانة نوال في خذان الشوق، حاضر. وأيضا أبو حمدي قلنا طلبه. تحياتنا لك يا أبو مطر، يبي يودينا مع علي عبد الكريم في أغنية يا عالم حنة، وعلي وجداد أيضا يبي يودينا مع الفنانة أصالة كل التفاصيل. الحين لبي اختيار سعاد من الكويت، بتودينا مع أجمل أغنيات نوال الخبيتية، خذان الشوق من ألبومها نوال 2002، كلمات الشاعر المبدع مطيع العوني ولحنها مشعل العروج، من الأغاني اللي دائما تنطلب في حفلاتها وفي جلساتها الخاصة الفنانة نوال. نسمع اختيارك يا سعاد ونستمتع معك بصوت أم حنين.

وعن الصيف يقول عيسى السليطي بلادنا حلوة والوطن ماله مثير. الله يعطيك العافية. ترى عيسى ويمكن المستمعين أغلبكم ما فهمتوا قصدي، أنا بعرف أغنية تحسون فيها بأجواء الصيف، يعني أنا حطيت نموذج عيسى الكبيسي قال عن الصيف والسفر، وفي أيضا الصيف قرب والسفر حان طاري في وايد أغاني، حتى أغاني تمثل الصيف نفسه كذي، أغاني منعشة تحسونها. فشاركونا عبر ننتظر مشاركتكم أيضا منصة إكس. الدور لاختيارك أخونا أبو مطر مستمعنا العزيز مع علي عبد الكريم، اختار أغنية جميلة بعنوان يا عالم حنّا.

آمرتي دل واختياركم الأجمل. رحاب تبي تسمع أغنية الفنانة لطيفة التونسية في أتعزز إن شاء الله. حسن العجمي ليه تتغير أغنية جابر الكاسر إنه مش متوفرة عندنا حاليا وما يصير خاطرك إلا طيب. وش رأيكم الحين لبي اختيار مستمعنا أعتقد اللي طلبها إيه أبو حمدي، بنوديك مع صوت العملاق أبو بكر سالم وطريق الهدى يا مسافر على الطايف.

حياك الله يا ابو حمدي، نتمنى استمتعت باختيارك. حسن العجمي بيودينا مع الفنانة احلام من قديمها في اول البوم احبك موت، وحول اغنية صيفية يقول لي مستمعنا عيسى الصليطي يحب اغنية علي عبد الكريم، اعتقد اغنية وبنلتقي الكوبليه اللي فيه عن البرد والشتاء. يلا يعطيك العافية. مصطفى أحمد أغنية تمثل الصيف للفنان مصطفى أحمد، هي أغنية محبة القلب، وحاب يسمعها مع جلسات صوت الخليج مستمعنا علي موسى. نشوف لك إن شاء الله مصطفى أحمد من جلسات صوت الخليج ومحبة القلب، تحياتنا لك يا علي موسى. حين لبي اختيار رحاب تودينا مع الفنانة لطيفة في أتعزز، نسمع.

تشكيلة من الاختيارات وباقة من المنوعات بين عربي وخليجي. نسمع اختيار أخونا من السعودية للفنان الجميل محمود التركي في حاسد روحي.

من أجمل الأغنيات وأحلى اختيارات اختياراتكم يا أحلى مستمعين. سعاد تشارك حول أغنية تعتبر أغنية صيفية، أغنية الصيف لعيسى الجبيسي اللي مثلناها فعلا كمثال في بداية طرحنا للموضوع في حلقة المساء من آمر تدلل. حسن العجيب نلبي لك اختيارك للفنانة أحلام أحبك موت. علي وجداد نسمع كل التفاصيل، اختيار جميل للفنانة أصالة من آخر ألبوماتها.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمرين طلباتكم. احنا معاكم على الهواء احمد عناني عبد الله الهيل، واتساب حاضر ويانا وياكم على 440-30,000. تابعونا ايضا صوت وصورة على الهواء عبر منصة اكس آمر تدلل اكاونت صوت الخليج. نسمع جديد الفنان الرائع ايمن لعت داي نسمع

حياكم الله في آمر تدلل. إيمان تحيينا دائما، شكرا على هالمسا الجميل يا إيمان، حياك الله في آمر تدلل. سعاد أيضا تكمل على موضوع أغنية صيفية، تحب أغنية الفنانة أنغام وحنفضل نرقص، الله يعطيك العافية. الحين إيش رايكم نسمع إن شاء الله نلبي هالطلب، لكن نسمع طلب حسن العجمي من أغاني فنانة أحلام في البدايات، أحبك موت. نسمع

حياكم الله في آمر تدلل بين هالمكس الجميل والأغاني القديمة. نسمع أغنية قديمة مجددة مع المبدع مصطفى أحمد، محبة القلب من ألحان خالد الشيخ، اختيار مستمعنا علي موسى. نسمع.

آخر ربع ساعة تفصلنا على نهاية هاللقاء، نتمنى لكم سماع طيب حق البرنامج، ونسمعكم اختيار ميلاد بيودينا مع مروة من جلسات صوت الخليج وحسك تقول لي.

حياكم الله بدقائقنا الأخيرة ونسمع اختيار خالد عبر منصة إكس برفقة العود عبد الكريم عبد القادر من ألحان أنور عبدان من أغاني الثمانينات الجميلة وآخر كلام.

آخر كلام معاكم مسك الختام وراح يا ذكرى فزيت على هالغنية يقولكم فما الله وعطلة نهاية أسبوع جميلة وباج نلتقي بنفس الموعد من 5 لـ 6. نحييكم عبد الله الهيل من التقديم، أحمد عناني من التنفيذ. نسمع جلسة صوت الخليج بصوت الراحلة ذكرى وفزيت فما الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لك لا تعذبني ولا ترضى لي أتعنى واروح القلب يخذلني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ويوم خميس ونيس إن شاء الله على الجميع وللجميع. وأنا كتبت ما وصلني من طلباتكم. أبو هيثم طلب غاب بدري لخليفة بدر، أم حمد طلبت يانا يانا صباح، مازن طلب دلوني يا الميداوية لليلى مراد، عادل ببشير طلب رقصة الأطلس للفرقة المغربية، أبو عبد الوهاب طلب المروتين لطارق عبد الحكيم، سعاد طلبت البارحة حارب المطرب رقاد محمد المصباح، فاطمة الوهيبي طلبت أهلا أهلا، إسماعيل شبانة زائد سونيا عبد الوهاب، هي يعني ثنائية الأغنية. أبو سعد من الرياض طلب إعادة الماضي لأبو بكر سالم. نتمنى أن نوفق في تقديم ما يرضيكم وما يسعدكم. بالنسبة لرقصة الأطلس، في لها أكثر من تسجيل، في تسجيل بآلة العود فقط، وفي تسجيل آخر اللي هي الموسيقى الأصلية. إن شاء الله يا أبو عبد الوهاب بنسمع، لا عادل ببشيت، عادل ببشيت بنسمعك ما طلبت. بس خلينا في الأول نسمع الاستهلال، استهلال رباب في لنا بالعادة نتلاقى كل خميس، نسمع الاستهلال ثم نعود إن شاء الله.

الترضيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وعلي خاطر النجادي طلب أغنية ما طلبتش منك لنبيلة التركي وهي فنانة تونسية، وأرسل عنها يعني معلومات تقول لا مش عن هذه اخترت أغنية لمطربة تونسية اسمها نبيلة التركي، عنوان الأغنية ما طلبتش منك، ما أرسلش عنها معلومات، بنشوف عنها معلومات إن شاء الله. واختار أبيات هذه من الأمس الأبيات هذه قرأتها أنا اليوم، ما فيش. طيب نسمع خليفة بدر في غاب بدري، طلبها أبو هيثم من مسقط.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. لا أدري، يمكن سامعني الآن عادل بوبشيت إذا تحسن الصوت، لأنه ذاكر الأغاني الصوت عالي، فالزملاء في الكنترول قاموا بالواجب يعني. ومستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ويوم خميس ونيس وجميل بوجودكم وبطلباتكم وبالأغاني اللي تطلبوها، كلها أشياء جميلة. بنسمع الآن طلب أم حمد، طلبت يانا يانا لصباح.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وما زالت صباح الخير. هذا تحياتي. متى يعود دكتور أحمد الطويل للبرنامج؟ إن شاء الله هو في حالة فترة نقاهة يعني هذه الأيام، لأنه عمل عملية قلب مفتوح. نتمنى له الشفاء العاجل وفي استراحة يعني لمدة أشهر، يعني شهرين ثلاثة، فترة يعني الدورة الصيفية تنتهي، بنعود إلى ما كنا عليه، ولكن إن شاء الله بشكل جديد وبشكل جميل إن شاء الله يعجبكم. هذا اللي كان اللي سأل بدون اسم، يعني يا ريت لو دائما يكون مشفوع الرسالة مشفوعة باسم المرسل حتى نكون يعني بشكل واضح، يعني وأسماءكم أكيد أسماء جميلة. يعني وين وصلنا؟ وصلنا ليلى مراد، دلوني يا المدوية، طلبها مازن. إن شاء الله مازن يكون معنا.

العربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم أبو ناصر من قطر يقول: إذا ممكن أعرف اسم الأغنية التي غناها الأستاذ عبد المحسن المهنا من كلمات الشاعر خليفة جمعان رحمة الله عليه، والأغنية التي غناها كرامة مرسال رحمة الله عليه، والأغنية التي غناها عبد المجيد عبد الله. والله أنا لم أجد لعبد المجيد عبد الله أو كرامة مرسال ولا عبد المحسن المهنا. وجدت في الأغنية اللي غنتها عتاب أسمر عيونه وسيعة، والأغنية اللي غناها علي عبد الكريم لولو غالي، وعبد المجيد غنى غربي هواكم يا أهل الدوحة يعني هذا. لكن كرامة مرسال وعبد المحسن المهنا لم أجد الصراحة، لكن بنسأل إن شاء الله بنبحث ونجد. المهم المعروفين اللي هو عتاب أغنية أسمر وعيوني وسيعة، وعلي عبد الكريم لولو غالي، وعبد المجيد عبد الله غربي هواكم يا أهل الدوحة. شكرا لك يا أبا ناصر على اهتمامك وسؤالك. وين نروح الآن يا أبو محمد؟ رقصة الأطلس طلبها عادل بوبشيت، إن شاء الله يكون متابع.

رقصة الأطلس هي مقطوعة موسيقية يعني مغربية، و ألفها الراشدي قبل 63 عام ظهرت. عبد القادر الراشدي هو اللي رحمه الله هو اللي ألفها، مواليد 1929 وتوفي في 1999. قدم هذه المقطوعة الموسيقية الطربية، كان عمره 19 سنة، يعني كان شابا. طبعا عزفها الجوق الملكي في المغرب، وفي زيارة ملك المغرب الأسبق رحمة الله عليه محمد الخامس إلى الكويت، أحضر معه الجوق الفرقة الملكية، وعزفت القطعة المقطوعة الموسيقية في الكويت، أعجبت أمير الكويت وقتها رحمة الله عليه، فبقي التلفزيون الكويتي أو الإعلام الكويتي يبثها لمدة سنتين في وسائل الإعلام الكويتي، تلفزيون إذاعة، لدرجة أنه ناس كثير زمان يعني كلموني أنه هذه المقطوعة كويتية، قلت له لا هي مغربية بس مهداة إلى دولة الكويت أو إلى أمير الكويت. وصلنا طفنا الوقت بدقيقتين، كلمة في أغنية اليوم، أغنية لسيد درويش بس بنسمعها بصوت نجاة، بصوت فايزة، وين رحت أنا، بصوت فيروز الحلوة دي قامت تعجن، هي لسيد درويش لحنا وغناء لكن غنتها فيروز، وفيروز أينما تغني أو خلص يعني تبدع الصراحة. نسمعها من فيروز ونتوقف عند كلمة في هذه الأغنية.

أسطى، كلمة أسطى يا أسطى عطية ما معناها؟ أسطى عطية ما معناها؟ هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم، نسمع كمان مرة. يا أسطى عطية، كلمة يا أسطى ما معناها في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وفي أبيات أرسلها علي خاطر نجادي لأحمد جحا، يعني أحمد رمزه جحا ولا أحمد ورمزه جحا وله اسمه أحمد رمز جحا؟ يعني وضح لي يا علي خاطر نجادي حتى ما نخطئ في حق الرجل. يعني نبضات قلبي للحبيب تشير ويهيم من وجد به ويطير، والروح تعكف عندما انتهوى، وكم هامت بوجد لا يفيه سطور، والجسم يؤلمه التنائي قد غدا من شوقه وكأنه مسحور، قد غاب من طول البعاد تجلدي كيف التصبر، والغرام وفير لولا الهوى ما هزني ريح سرى، وكذاك بدر في السماء منير، إن لاح لي ممن أحب إشارة، وجد بصدري قد علاه صرير، والليل يحرمني الرقاد لأنه بظلامه فيه الفؤاد بصير. شكرا لك علي، وتحية لك وللشاعر. وإحنا سمعنا كلمة في أغنية صح؟ طيب نذهب إلى طارق عبد الحكيم وأغنية المروتين، طلبها أبو عبد الوهاب.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. يسطى عطية، يسطى أو أسطى، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع محمد المصباح في البارحة حارب المطرب رقاد، طلبتها سعاد من الكويت، إن شاء الله تكون متابعة.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. واضح اهتمام محمد مصباح بالتراث، واضح اهتمامه بالإيقاعات التراثية، سامري، الفجيري، كل الفنون البحرية والبرية اللي معروفة في منطقة الخليج، يعني هو حريص عليها صراحة يعني، ويعني بيعملها بمزاج بسلطنة يعني. طيب، وين ما رحت ستجد أن المهتم بالتراث، يعني رحت للشام ستجد صباح فخري مهتم بالتراث الغنائي السوري، لو رحت إلى شمال أفريقيا ستجد لطفي بوشناق، لو رحت إلى الجنوب السودان ستجد عبد الكريم الكابلي، وستجد الوردي، محمد وردي برضو. في الخليج كثر، كلهم بيحبوا التراث وبيقفوا مع التراث وبيسندوا التراث، وهذا شيء يتميز به مطربو الخليج الصراحة. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، كمان مرة الكلمة. صباحك صباح الخير يستعطي، الأسطى، أسطى ما معناها في الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع إسماعيل شبانة. إسماعيل شبانة هو أخو عبد الحليم حافظ، لأنه عبد الحليم حافظ اسمه أصلا عبد الحليم شبانة، وهو الأخ الأصغر لإسماعيل، إسماعيل شبانة وسوني عبد الوهاب. أنا بحثت والله عن في الويكيبيديا، وبحثت عن سوني عبد الوهاب، لم أجد عنها معلومات هذه المطربة، فنسمعها في هذا الثنائي اللي طلبته فاطمة الوهيبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شوف علي خاطر النجادي أرسل اسم، يعني شوف علامات التشكيل في اللغة العربية وأهمية هذه العلامات، لأنه في القصيدة في الأبيات تحت الأبيات مكتوب أحمد رمزة ما فيش تاء مربوطة، في هاء، والفرق طبعا بين التاء المربوطة والهاء، هذه تاء مربوطة اللي عليها نقطتين، اللي ما عليهاش نقطتين هي ضمير، رأيته ما عليهاش نقطتين لأنها ضمير تقديرها هو أو هي، رأيته سمعته قابلته هذه هاء ضمير مش تاء مربوطة، التاء لازم نقطتين وهي مربوطة. حلو، وبسموها تاء التأنيث، وبالناس بسموها تاء النسوة. فالآن يقول الاسم الحقيقي للشاعر والمؤلف هو أحمد رمزة، رمزة تاء مربوطة، أنا قرأتها في الأول أحمد رمزه، رمزه لأنها هاء وهي الهاء ضمير ما فيش نقطتين، فلما حط النقطتين اتضح معنى الاسم، اسمه أحمد رمزة بن حمود جحا، وهو من أهل العلم والفضل، وله العديد من الكتب والدروس في مجالات الفقه والعقيدة، ومن أشهر مؤلفاته المطبوعة كتاب الجامع المنير. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك. وشفت أهمية التشكيل وأهمية وجود التشكيل وأهمية، لأنه بغير المعنى تماما تماما تماما. نسمع كمان مرة الكلمة في أغنية، نسمع. يسطى عطية، الأسطى في الأغنية ما معناها. ونذهب الآن إلى أبو بكر سالم في إعادة الماضي، طلبها أبو سعد من الرياض.

كم قاسيت من داري وفعلي.

0: للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة، أجوبة كلها صحيحة. في علي موسى، صباح الخير، تحياتي لكادر طربيات. أسطى تعني صاحب المهنة، هو المعلم في المهنة، يعني مش بس مجرد مثلا نجار، مش بس مجرد نجار، بيكون خبرة ومعلم في النجارة، في فن النجارة، بسموه أسطى. في الحدادة هي لها علاقة بالحرف والمهن اليدوية، حرفة بسموه أسطى. وين حتى في، لو بتشوفوا في يعني في الميكانيكي السيارات بسموه أسطى، أسطى يعني معلم، يعني هي حرفة يدوية. وين رحنا؟ أبو رفيق من إسطنبول يقول يسعد صباحك، كلمة أسطى تعني معلم، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا يا أبو رفيق من إسطنبول، وجوابك صح. أسطى عطية، المعلم عطية، هذه أم الحسن الجابري من مسقط، حياك يا الله يا أم الحسن، هلا ومرحبا. وصح كلامك صح. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة يسطى تعني معلم، وتطلق على السائق أو على السواق، على كل السائق، النجار، الحداد، الخياط، كلهم أسطى معلم يعني. مين كمان؟ عادل بوبشيت، الأسطى المعلم أو الخبير، صح. سعاد من الكويت، أعتقد أستاذ هو المعلم، يعني الأسطى، الأستاذ، المعلم، أيوة. أم حمد، أسطى معناها المعلم، صاحب المهنة، من نجار أو سائق أو عمل يكون متمرس، معلم، معلم فلان، معلم ما شاء الله عليه، أيوة أسطى. الأسطى تعني الأستاذ، وهي كلمة تركية وتعني الحرفي الماهر. شكرا، هذا من مازن، شكرا يا مازن، كلامك صح. صباح الخير أبو أحمد من المطربة، من المطربة التي غنت، هل هي فيروز؟ آه فيروز. وما أغنية كرام إرسال وشكرا؟ من الأغنية التي، من المطربة التي غنت؟ عبد الله الحمر. أي مطربة اللي بتقصدها، اللي بتغني كلمة في أغنية، ولا اللي غنت، اللي غنت مع إسماعيل شبانة، اسمها سونيا عبد الوهاب. إذا كان سؤالك، أو السؤال عن، إذا كان سؤالك عن اللي غنت مع إسماعيل شبانة، سونيا عبد الوهاب، اللي غنت كلمة في أغنية، فيروز، وهي الأصل الأغنية لسيد درويش. مين غنت كمان؟ طيب وين كمان؟ إبراهيم حبيب، مين هذا اليوم؟ اليوم الأسطى هو صاحب الحرفة التي يبدع فيها. أنا مستمعة أم أحمد من العراق، يا هلا ومرحبا أم أحمد، وأحب أسمع إبراهيم حبيب، دار الهوى. دار الهوى إن شاء الله، إن شاء الله يا أم أحمد. مين كمان؟ هذا جواب من مين؟ صباح يقول سلام، أسطى يعني معلم في مهنة، أعتقد كلمة تركية لأنها يستعملها الأتراك، لكن في مصر تحولت إلى يسطى. لا، يسطى يا المناداة، هي أسطى بس بنادي يا يسطى، مش من الاسم يسطى، لا هي بنادي يسطى، هي أسطى في مصر، الأسطى مقولوش يسطى، يسطى لما بنادي يعني يا زيك يسطى، ينادي في حالة المناداة. في أبو عبد الوهاب، الأسطى عطية صانع فوانيس شهير. شكرا يا أبو عبد الوهاب، بس ما قلناش معنى الأسطى. فرق شاسع، هذا أحمد الحديثي، فرق بتكلم عن تشكيل اللغة العربية. فرق شاسع بين خرج وليد مع صديقه خالد، وخرج وليد مع صديقة خالد، في الحالة الثانية يكون وليد خائن للصداقة، صح، لأنه شوف نقطتين أثروا في المعنى بشكل كبير جدا، لذلك مهم التشكيل في لغتنا العربية، مهم الاهتمام بالتشكيل. يعني لما ثلث ثلث تقرأها سلس، هي ثلث قصده. فيا ريت كل حرف ياخذ حقه، ما فيش داعي نشيل حرف ونحط حرف مكانه، يعني تتلخبط المسائل كلها على بعضها. طيب وين في محمد حسن؟ صباحكم خير يا اسطى، هذا كلام مين؟ حنان. يا اسطى هي نداء، لقب احترام وتقدير يستخدم في اللهجة العامية وتعني المعلم أو الشخص الماهر والحرفي الذي يتقن مهنته ببراعة. الأصل تعود إلى اللغة التركية العثمانية، تطلق على رئيس العمال أو الخبير في مجاله. يا سلام عليك يا حنان، صح. محمد حسن، الوسطى أعتقد السائق الماهر أو المسؤول عن الصنايعية. محمد حسن، كل صاحب حرفة ويعني ومحترف فيها وشاطر فيها بسمى وسطى. يا اسطى هي مصطلح عامي مصري يقصد به المعلم أو الحرفي الخبير. هذا الكلام من فاطمة، فاطمة الوهيبي، وهي مشتقة من كلمة أستاذ. أما عطية فهو اسم شخص عادي يتم توجيه التحية له كنموذج للصناعية والعمال الكادحين. وكلمة يسطى أصلها يا أسطى وبناديه، هي مصطلح عامي مصري شائع يستخدم كأداة نداء ودية بين الأصدقاء أو لمناداة شخص لا تعرف اسمه مثل سائق تاكسي أو حرفي. تعود جذور الكلمة إلى العهد العثماني من كلمة أسطى بالتركي أو بالتركية، والتي كانت تعني المعلم أو الخبير أو الحرفي الماهر. هي هذا الجواب الصحيح وكلها أجوبة صحيحة. شكرا لكم مستمعينا، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. قالوا لإذاعة صوت الخليج.
1: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
2: قالوا ما هي الشرق البغدادي؟ هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
4: قالوا هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
5: قالوا
6: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
5: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
0: الفنانين والذين زاروا صوت الخليج وسجلوا، سجلنا معهم، تركوا تسجيلات لهم تحكي عن حياتهم وعن ذاكرتهم وعما لديهم من معرفة في مجالهم. اليوم نسمع حلقة من حلقات سجلها الشاعر الغنائي الكويتي الأستاذ بدر بورسلي، نسمع.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يومكم سعيد. في لحظة من اللحظات اتصل فيني أخي وزميلي عبد الله رويشد، بالضبط كان علينا وقت مغرب، قال لي ترى رحمة الله عليه طلال مداح يبي منك أغنية، تحاضر ومستعد. بالعكس الله يرحمه كان فنان رائع جدا، له طريقة في الغناء تسحر، وخصوصا حرف الراء عنده يعني أحيانا شغلة من هالنوع تأثر على المطرب. هذا سبحان الله حرف الراء خدم أداء هذا المطرب الكبير رحمة الله عليه، وقلت له خلاص يصير خير ونتلاقى أنا وانت، والسوالف هذه اللي تصير بين الناس عشان نستعد عشان شو نسوي شو أسوي له. يعني هذا مطرب كبير وفي نفس الوقت يعني حتى ما أكون يعني مبالغ في الموضوع أبرضي نفسي وياه، يعني أبي أحس أني أنا كتبت له شيء وهو يكون مستانس فيه، يعني يقول إيه والله ما قصر، حلو كتب لي شيء حلو. فتميت أفكر شكتب حق هالريال شكتب حق هالريال. المهم تلاقيت أقول لكم يا عبد الله، قبل لا أنسى تلاقيت يا عبد الله، قال لي الوضع كذا كذا والأخ طلال يبي منك أغنية وهو مستانس من اللي أنت تكتبه، وهذا وهذه شهادة بالنسبة لي أنا واحد مثلي أنا، هذا العمالقة وأنا على باب الله على ما قالوا. بديت أفكر كل ما كتبت شيء أحسه مو يعني مو قد هالريال يعني رحمة الله عليه. إليت فكرة إني ها شو يصير لو قلت كتبت قصة وكأنها مشهد في مسرحية، ينفتح الستار وكل شيء وبعدين يقفل الستار وأكو بالوسط شيء. فعلا بديت أكتب هذا وسميتها مسرحية، وأظن سمعتوها وإن شاء الله تكونوا سمعتوها. سويت الأغنية ورحت حق عبد الله، لأن أنا ما لي علاقة حقيقة رحمة الله عليه الأخ طلال، ماكو علاقة يعني بيني وبينه، يعني أكلمه ويكلمني وهو يعرفني يمكن من خلال ما أكتب، وهو يعني شمس ما تغطى بمنخر يعني كل من يعرفه، فتواصل ما كان أهلا ما قال إنساني بيني وبينه، يمكن كان يحس فيني كثر ما أحس فيه أنا. وأعطيت الكلام، حتى أتذكر يوم طلعت من عبد الله قاعد أقول بيني وبين نفسي الحين أنا ما سألته وهو بيلحنها ولا من بيلحنها ولا هذا، بس كون إن أنا مالي مدخل على طلال، ما أكيد طلال إذا مو ملحنها هو بيدور له ملحن بمستواه على القليلة، ما راح يخلي أي واحد يلحن له يعني. مرت فترة يعني أبو يمكن 3 شهور ولا أحس ولا خبر، وأنا ساكت وأنا فيني بعطى بعكشر ما سأل إيش صار على الغناية، باعتبار إني كتبتها وخلاص وراحت حق الريال، أمتي غنيها يغنيها إن شاء الله غناها بعد سنتين كيفه. تصل فيني عبد الله كان يقول لي عبد الله رويشد، قال لي ترى سجلوا الأغنية والأغنية حلوة وهذا، قلت يا أخوك بسمعها، تشوق أسمع كلامي بصوت هذا الرجل يعني، خاصة إن فيها وايد راي يعني، فيها مسرحية وأنت وحدك البطل، يعني مسويها مسرحية صجية يعني، مسرحية صجية بس صغيرة، بس كانت تجربة بالنسبة لي سعيدة، وبالنسبة لي أنا سعيد جدا إن أنا اسمي ارتبط في هامة، فنان كبير

0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
1: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
0: قالوا
2: ما هي الشرق البغدادي؟ هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
0: قالوا
4: هذا الإيقاع هو ميزان الزف، أي يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
0: قالوا
5: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
6: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا لفقرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها، سهلة على العموم، سهلة جدا. طيب نسمع الآن نبيلة التركي، ما طلبتش منك، طلبها علي خاطر النجادي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في نبيلة التركي اللي سمعتوها الآن، مطربة تونسية اسمها الحقيقي رحمة. هي مطربة تونسية لمع نجمها في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عرفت كواحدة من أعذب الأصوات، اشتهرت كعضو بارز في المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية. المجموعة الصوتية مقصود بها الكورال أو الكورس، بسموها المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية، إلى جانب أسماء بارزة أخرى. قدمت عشرات الأغاني، من أشهرها والله يا لوم، عربية عليها سالف، وتوحشتك توحشتك عيني. هذا باختصار عن نبيلة التركي اللي سمعتوها الآن، هذه الفنانة التونسية. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها، نتلقى إجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. يا حمام البر، أغنية أحلام المصرية، طلبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان.

هذه الفنانة اسمها أحلام، اسمها الفني أحلام، كانت الأولى في العصر الذهبي للأغنية، وكانت يعني رقم واحد في زمن الطرب الجميل. اكتشفها الشاعر الكبير أحمد رامي، ولحن لها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي ومحمود الشريف. شاركت الموسيقار محمد عبد الوهاب بالغناء في أغنية القمح الليلة التي غناها في آخر أفلامه فيلم لست ملاكا عام 1946. المطربة التي يقال أنها أبكت كوكب الشرق أم كلثوم بسبب أغنيتها الأشهر يا عطارين دلوني الصبر فين أراضيه، مطربة الأفراح الأولى في الخمسينيات، وكان أصحاب الأفراح يتباهون بوجودها أمام المدعوين حتى أطلق عليها مطربة الأفراح. من أشهر أغانيها زغروتة حلوة، رنت في بيتنا، وقف الخطاب، سنتين على الباب، مرضيش أبويا. غنت للأسرة وللأطفال، وعلى أثر أغانيها للأسرة نالت جائزة من اليونسكو للأغنية التربوية في إيطاليا عام 1961، وهذا اللقب نافستها فيه الفنانة فايزة أحمد. دخلت عالم السينما بالغناء بصوتها فقط بطريقة الدوبلاج، ثم قدمت عدة أفلام، خاضت تجربة السينما في أكثر من فيلم، أشهرها البنات شربات 1951 مع إسماعيل ياسين، المرأة شيطان 1948 مع محمد فوزي، إلى جانب مشاركتها في الغناء في فيلم القلب له أحكام أو القلب له أحكام 1956. فنانة كبيرة ذات صوت نادر، أغاني جميلة، وتاريخ حافل بأعمالها الصراحة. يعني اسمها الأصلي فاطمة النبوية محمود الملاح، فاطمة النبوية محمود الملاح اللي اشتهرت باسم أحلام. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في الأجوبة مقدمة أغنية هذه مين؟ وين الاسم؟ وأين الاسم؟ سرور العتيبي، سرور، يعني يا ريت لو أسماء، يعني والله بالعربي أسماءكم أحلى. طيب عشان أعرف أقرأها بس. مقدمة الأغنية حلفت عمري، لا مش حلفت عمري، خطأ. مازن، المقدم لفايزة أحمد، أغنية بتسأل لي علي، صح يا مازن صح. مين كان؟ حنان تقول ممكن تكون مقدمة الأغنية لفايزة أحمد، صح صح يا حنان. هي لفايزة أحمد بتسأل لي علي. فاطمة، مقدمة الأغنية لفايزة أحمد بتسأل لي علي، كلمات إسماعيل الحبروك، لحن فؤاد حلمي. شكرا يا فاطمة. المستمع الكريم أو المستمع مين؟ المقدم حلفت عمري حسين جاسم، لا وين الاسم؟ هذه أم أحمد، صح أم أحمد، لا الجواب خطأ يا أم أحمد، معلش. علي موسى، أعتقد الأطلال أم كلثوم، لا. محمد حسن، الأغنية كانها لمطلع أغنية عبد الحليم حافظ أو محمد عبد الوهاب، لا هي لفايزة أحمد بتسأل لي علي. عادل بوبشيت، المقدمة فايزة أحمد، صح. إذا نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا لل يعني موعد الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية، وهي الهدية القصد منها إذاعة الجلسات اللي مقصود منها إنه نعرف الجيل الحالي من خلال شباب ينتمون للجيل الحالي يغنوا أغنية لمطرب من الرواد. اليوم بنسمع زيد الحبيب، الشباب العراقي زيد الحبيب، محمد الفارس، سيف عامر، فهد نوري بيغنوا أغنية كذاب لياس خضر رحمة الله عليه.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ووقت ممتع دائما مع برامج إذاعتكم صوت الخليج. جمال محمد لبناني مقيم في عمان، طلب يا صلاة الزين. صلاة الزين طبعا أغنية شهيرة للشيخ زكريا أحمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن فيصل علوي في يا وردي يا كادي، طلبها حسين الجابري.

المستمع الكريم محمد علي بيقول: ألم يصلكم طلبي؟ لا وصل طبعا وموجود، وهي أغنية الختام اللي أنت طلبتها يا محمد علي، كان يا مكان فتحية أحمد، مخلينها أغنية الختام، فإن شاء الله تكون متابعنا يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. في عمر عبد الله طلب: يا مركب الهند عبد الله الحتروش. وعبد الله الحتروش العريمي من مواليد ولاية صور في سلطنة عمان، قبل 20 عاما غنى يا مركب الهند، قبل أكثر من 20 عاما، وسجلت تلفزيونيا في عمان من إخراج عبد الله العريمي، وهي أغنية تراثية كتبها الشاعر يحيى عمر اليافعي رحمه الله، ولحنها سالم راشد الصوري. يلقب الفنان عبد الله الحتروشي بأبو عصام، وابنه لا يزال موجودا بالاتحاد العماني في المنتخب الأولمبي. نسمع يا مركب الهند.

سعاد بتقول وأنا متى أغنيتي؟ يا سعاد أنت يعني طلبتي محمد المصباح في أغنية البارحة حارب المطرب رقاد، وأذيعت الساعة 10:30، 10:30 أذيعت الأغنية، أذيعت كاملة. أنت وين كنتي؟ أنت بتطلبي وبتروحي وبعدين بتعاتبي وين أغنيتي، وين ما دعتوها أنت؟ يعني طلبتي، حاول تتابع يعني. طيب اسمعيها في الإعادة غدا في الواحدة بعد منتصف الليل، اسهري مخصوص. يلا عقابا لك. وصلنا للأغنية الختامية اللي طلبها محمد علي، كان يا مكان، للفنانة فتحية أحمد. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.